0: لويس كابالدي و الشتاء يمروا حفنا في المكين
1: سبيشال ميتك تكون مقبض في ترافيك
0: اكو ترافيك لويس كابالدي والشتاء واو ام برو اكثر القديم زين كنا قدينا ان اي مكم ده عشان نكتر طيب جاي نكتر من الكبار تانا جيم وين او نيك اون بي بريكفاست
2: بونجو
0: نبلو لك البوردات من اوف تتل هنا Something big is coming. September 28th, 5 a.m. Bay Drive with Ryan and Gail. Is Malina Jade Mill L'Albania? Chip click shahaja.

واحدة من الكبار اللي كانت تعطنا في سنين اللي عدوا الكل دوا ليبا اللي كانت تريننج سيزون فوق دريسة من بيع المناون وفتتي هورنا إلا كيف انتي يستا يقول اللي تربح بالكبير معنا واحدة من الكبار كوبيليسيونيات لقات كان لدن السنة بارت منك بيبر اكسا وانكي توم جرينين جين

0: واحدة من throwbacks قبل لك الويكند جيسي جي دومينو الليربة وعشرة تاورا نفسنار good afternoon
1: good afternoon وهنا قدين الس 18 سبتمبر جفيري بدا الكاونداون
0: خساتين
1: بدا الكاونداون الافنجرز دومزداي
0: اكو
1: او قبل ما نايت جاء فو افنجرز عشينا دنهوسني I know what I'm saying now
0: إسا كولتورات
1: سنا في الدفرنسة بين مارفل و ديزي فرحات
0: هاي نايس اي دلوم
1: توم هولند هو the highest paid actor
0: ميلا
1: God bless
0: واو إسا دان أبس حفنا توري كبار
1: توم هولند هو سبايدرمن سوا
0: اكو إسا إماجر ديك اللتا سوين نحسب الليزر ويهد وكل اللي مزدك لما دان نيدو مليون كبار اللي في دانت نيدو The Odyssey عندك Spider-Man عندك على داوك الفيلم كبار لهادم بشابا اللي في دانت نيدو box office انور مليون انكا بليون مسو في ليلة نيدو لك سير
1: انا رسلنا توم هولند is estimated الاستيميتد نتورت يو 25 مليون in 2026
0: into the 25 مليون واو ودك لتا كم عنده زمين نخسف تيت كبار من نتا توم
1: هولند تحلس growing pay his early pay started around 250,000 for Captain America Civil War in 2016
0: واو
1: تتماجي
0: كلك مستشيل سنين ما imagine ta imagine ma nafsh kam ando zmin naxseb
1: 30 sena
0: wow ta terti ta terti tmistak lom mont lit it is
1: par la hayas
0: ne yider hafni zar vera yider naxseb taqsi yam ka zar minni ta yider yider wow proset
1: yider wow proset nam gural wa
0: nam gural le yek it is share yaft it flus min tiak tom khale ma nidush lek
1: imma yek inti tishti il lista kolla lit ta films li tishti li trid tara qabel yohroġ Doomsday إيش كي السوشيال ستانا شامل لسة الفيلمز لتريتارا ينا ديك لسة تنسيقويا جبرينا proud night لنايت لرايت مش هزين منهم
0: واو
1: بقالي
0: كيف هذا أرى دا تخيح روش Endgame extended version في السينماز دا
1: Endgame
0: فضا لك على Endgame يو تخسب لدي
1: بقالي شو حمس فيلمز وما لتنايت
0: ويا ويا تلخا
1: شانسو ناس
0: اكو
1: ويا من صمع
0: كورا تشي ويا تسال وصل خطيوها ما تسالش انت
1: فرسي توم هولند يكتب تسمعنا تكونت تفرسي بناش بونس
0: عالمليت شي تعمليت عالدومز دي
1: احنا فانس
0: دي اسمع نحن كنا نسقوك from the start
1: نبتكروا براسنين احنا
0: بيرا دقسك تفو زاير ايتك اما مصمع ليلة ايا كورا شنخسب تسال ساند جيمز قول وهاي جنك اند جيم تفتارا هيدو فيدو مصمع نكمبلو